0: الليل لوشتي كنتك أرباك One special since الليل لوشتي كنتك أرباك
1: Ici Elsa Strechta Rita Radio Center.